0: Ciao Palermo, buon ascolto.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Raggiungo fissime Radio Handball Italia, un radio اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.

0: جمعة في استماع راديو هانبول إيطاليا هو الراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
1: radiohandball.it Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Un benvenuto e un buon ascolto a Vibo Valencia.
1: RH.it, la passione per la pallamano. RadioHandball.it.
2: ما معنا كتسمعوا راديو هانبول، اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.

0: Muy pronto. Y no digas que no te avisaron.
1: Un ciao a Teramo.
2: RH.it. La passione per la palla a mano. RadioHandball.it.
3: Raġuna fissim Radio Handball Italia والراديو اللي كتهضر على كرة اليد كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.

0: طبعا انا كتسنتو راديو هانبول اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. انا بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.
1: radiohandball.it prove tecniche di trasmissione.